هناك عن المحيط قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيط كما يقول زنايدي فالذي إذا وطئ أحدكم بنا عليه الأذى عليه صلاة فالذي سنظن لذن نجاسة كادا وغورتش فإن الطواب له طهو كاتير شاتا هزيد كادا وسنين كاتير شاتا هزيد أي كو أما محل شاهد ما عندنا فإن تراب له طهوس عندنا هاتشا كتير تعزون كتير تشنم يا والله أنا ما منز سعيني من أي منز سعيني باجينا جزارة ولو سرنا يعين منز إبادة غام بعد شما بيعمل ديرو هذه ما حديث كريم بين أبو سعيد الخضرية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على يكين جام صلى سعيد فخلعنا عليه دو سلاين سنون زين زكولنا فخلع الناس نعالهم أمسو يسنون زين زكولنا قال لنا عليه الصلاة والسلام لما خلعتم نعالكم أيسك سنون دوين قو قالوا يا رسول الله عليك جام أيناك خلعت فخلعنا سنوم إن ما تشوي لا عندي دا ينجيونا قال أنا إن جبرائيل أتاني ملي جبريل ويو إس فأخبرني إس وحواج أن بهما خبثا كداو بي نجاثا بي وفي رواية كذا أن أدي يتشورو أدي يسكو عليه ذلاتي فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلبنا عليه فلدي مسجد إيشاه sunan za sawazu fal yanzu fihi ma khabasan so tirin tallola kadaula aula na sala bela ba so diya da fa in wajada khabasan da kadau so diya fal yamsa ahu ma cinzi bil adi katiyo ciriyo cinziya summa li yusalli fihi ma allan da sunan sayjin da sayjin ada aula sho malamai al mashaqqatu tajlibu taysiya kadau don najasa don sunai ma ade lenum jiya oma manum chidiya sunai so tullibin gullima ga na kazi benan kado katilan sha tulliya da katilan sha tullibin arishima al mashaqqatu tajlibu ta mana da niske so niske adoni sharan dai islami an dai cinne da babu islami da kinna sha da nim tahir ya bas ada ka oma nani ya nan so ku ka findin tiran kala nim tahir ndiya mananyen ka findin tiran ku mananyen na ringa san maka da nim tahiyya hade sala ya ga ya di apiwa ga ya di adon biya nim tahiyya baslezna mana zakai ya gai ayya gai cira haji ya gai apiwa tauhid ya gai babu da muamalat ya gai niya ilan kalan ba kala kasu ya la ibada ndaso man gai biya hade wajabi a tulti ne kasalti ne ka da uba a salam di nim tahiyya shade dan ku ka findin tiran bayan na da di yanda yo dai nan mun mu ya so ka findin tiran na da yalan babu so lenye da so mi an na so sun niske cin zuma ba sharai islam ya da wadon niske kam me home islam ya da kartu dunwa kan su tana mi ya au kara gana au hawala su da su kana amma islam da adin doni tsofusa so sun nan farak bai niske bai asuduma da ya da su kan niske are kai ande shajo suno addo lelem jiso na wala tulle nyogul da cina isana len katilan cinne tulle yada yo da yada da niske bal wati alhamdulillah da ade sukin in kala don ni najasa ilan mananyen najasa de kuma au indisomnye imma na asa don ti adam ganayen sannin gide yo ga ya zubcin ma au na musu to ga ya cholo da ti zin zubcin ma au india da ittifaqan na malmai najasa walau ti ka zama mu'min ti zawa min suno min kuluni min dan man au da ti din ma liata wallo ma sha tulle milan isin mana ibada diyo da ba bika kala adiyar bayan dikara be nan malmai mana zan sala isin tinim nan ka zama mu'min nasa nye tinim lan janaba yo kala indi janaba tinim me yanzu cholola awla na sala kazumu mafaktu na shi yanzu njim de falla ko jim ba da Allah kazumu mumde gone njirin tullimiya kasala de le te mama diye gulzada adi sam maso fanedo de num tahir
don ni je kama

بلوسكو رباني مجاني يا راسكو وسلم ما تجادا كزو رباني ما تجادا كزو تجاني ما تجادا كزو شو علي كم تجادا كزو جاني تجادا كزو جاني ما تجادا كزو وسلم ما تجادا كزو رباني ما تجادا كزو شو هما تجاني يا راسكو أواي من دنجا ما نبين شو روز كلا دن دنجا ما نبين تجانا روز كلا دن دنجا ما نبين وسلم ما شو روز كلا دن رباني ما شو روز كلا دن تجاني ما شو روز كلا دن أواي من دنجا ما نبين فندو فندان زالان تنبرتن ديكو ديكو زالان تنبرتن سوسكو سوسكو